حتى أنت تجي تشارك بالشرط الوحيد أن تكون سيارتك معدية بالمواصفات الرياضية. الحدث هذا حيكون يوم 30/9/2022 اللي يوافق يوم الجمعة في أركي مول أوف بنغازي. كونوا في الموعد. نادي جرينا للسيارات الرياضية.